0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar RPG yang tadi telah kami kembangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita akan kembali mengikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Hadir bergabung di Chicago Bulls, Jordan.